سمیت رادیو بامبی ناناتی کم مرحبا من تلهین و الدسة تفلودو من ورا المايكروفون تال استاتسيون تال كومونيتا تال باروشة تال شارع عودش لقيت شاندر فوق الفريكوينس تال 98.3 في الفم كيف وقال فوق الانترنت فوق الويب سايت تال باروشة تانا فوق شارع بيريج دوت ورجي يناتشالي نتيلكم لدوات طيبا ونلقاكم البروغرام يهور في السنسي لا جي الباندا بروغرام تمارتي بريوز مالتين من ديفرسي بانات مالتين وواوشين Xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa t-tlieta s-26 ta' Mejju tas-sena 2026 u jiena għandi magħkom sagħtejn. Fil-waqt li nittama li l-kol ninsabu tajbin bħalma ninsabu aħna, daw kollha li jixtuqu jagħmlu kuntatt magħna għal xi suġġerimenti jistgħu jagħmlu dan jew permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu iċċemplu wkoll fuq in-numru tagħna l-antik tat-telefon tar-radio it-21-558-714, nirrepeti 21-558-714. Man għanaddu minnu fiħ għall-ewel Marge Brius fil-program tana tal-lum li serinda mil-banda Nicolò Izzwart tal-Mostang. Fil-pjazza tal-Mostang, ek jisbu il-Marge, il-kompozitur huwa Victor Zammit.